0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة وتسليم على نبي الكريم. فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ورضى عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة جلالة ملكنا كبهدوليا مهامولا سري بادوك باغين ريبن أغون سلطان إبراهيم، وكذلك كبهدوليا مهامولا سري بادوك باغين راجة برمسوري أغون راجة زارق صوفيا. اللهم احفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعاياه من المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا ماليزيا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، دار عدل وإيمان، وأمن وأمان، وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر إخواننا في فلسطين، وأعداء أعداء الدين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، واعل كلمتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واسألوه من فضله، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعظكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.
1: Alhamdulillah, selesai sudah khutbah Jumaat yang telah disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Abdul Hadi bin Abdul Razak bertajuk Sorakan Yang Menyatukan, Kasih Yang Menguatkan. Sorakan yang menyatukan akan membangkitkan semangat untuk bergerak bersama, manakala kasih yang menguatkan akan memastikan perjalanan hidup terus dipenuhi keikhlasan, kesabaran dan saling memahami. Jadi apabila kedua-duanya bergabung, lahirlah sebuah keluarga dan masyarakat yang bukan sahaja kuat tapi ujian, malah menjadi sumber inspirasi kepada orang lain. Kita tidak sekadar bersorak ketika berjaya, tetapi juga saling menguatkan ketika diuji. Kita tidak sekadar hadir ketika gembira, tetapi tetap bersama dengan ahli keluarga dan juga masyarakat ketika masing-masing memerlukan sokongan. Kerana padanya, keluarga dan masyarakat yang benar-benar kuat bukanlah yang paling lantang sorakannya, tetapi yang paling utuh kasih sayangnya, paling erat ukhuwahnya dan paling tinggi nilai kemanusiaannya berlandaskan petunjuk Allah Subhanahu Wataala dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah saudara, sekian dahulu siaran langsung khutbah Jumaat pada hari ini 17 1448 Hijrah bersamaan 3 Julai 2026 langsung dari Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya. Saya Suhaila Aris mewakili Seksyen Radio bahagian penyiaran JAKIM dan penerbit siaran Nur Fahana Muhammad Nur serta rakan dari unit siaran luar Radio RTM Muhammad Hasrul bin Haslan dan Saiful Azman bin Muhammad. Kembali ke konti Nasional FM bersama Aida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nasional FM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Sana langsung khutbah solat Jumaat dari Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya bersama pengulas Suhaila Aris.
3: Piala Dunia.
4: Dua negara yang berjaya mempertahankan kejuaraan Piala Dunia secara berturut-turut ialah Itali pada tahun 1934 dan 1938 serta Brazil pada tahun 1958 dan 1962. Kejayaan ini menjadikan mereka antara pasukan paling dominan dalam sejarah bola sepak dunia. Itali ketika itu muncul sebagai kuasa besar Eropah, manakala Brazil memperkenalkan era keemasan dengan pemain legenda seperti Pele yang menjadi ikon global. Brazil juga kekal sebagai negara dengan jumlah kejuaraan Piala Dunia terbanyak, iaitu 5 kali.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. Hormatitun imam tuan bilal ahli yang terkuasa masjid, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadiran Ilahi dengan limpah dan kurnia-Nya kita dapat berkumpul rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok